نفتح صفحة جديدة خلينا ننسى يلي صار حطي ايدك بايدي حتى نبلش المشوار اتنين حبوا بعض لهلا ماشي جديد بس بقولوا الحب عملها هيك ببقى وحيد فجأة انت جيتي صرت النور بقلب عيوني نورتي لي هالحياة بينتي انك حنوني قلت هيدي هي رجعتي لقلب النظر جمال منه من برا لو بتكوني مثل القمر بدل جمال يلي جوا يعني قدش طيبة قلبك بدل كلام الحلو بدي كفي معك دربك الله بحب الجمال لهيك انت خلقتي بدي احقق الاحلام انه بحياتي انت صرتي كلامك كله عسل مثل عيونك العسلية حياتي كلها انت صرتي احلى هدية غنية ما بتكفي ما بكفي انه غني عني ما رح تحكي انت دورك تحكي عني.

تركتيني ضهرك برمتي وعلى حدي ألف دمعة، ما بعمري إجا عبالي إنه حبنا مثل الشمعة، بنسمة رح تنطفي والذكريات رح بتدوب، عطرك بعده في صوتك باقي بالدروب، قلوب بدي أجمع قلبين بنفس القلب، كل ما فكري يرجع يجمع بسيف زمن ابن كلب، سرقنا بليلي فجأة شو نسيتي إنك حياتي، صدقيني بدي إياكي بدي تكوني أم ولادي، هالعيد عم غنيلك بصوتي بدي عبر أنت النبض جوا القلب، شو بدي احكي وخبر وين ما تروحي رح لاقيكي، رح أعرف أنت وين، أنت سرقتي قلبي وعمري، بضحكي وغمزة عين بدي أشوفك طمك وقلك حبك ولع نار، واحد مني إلك رح أحميكي شو ما صار، روحي وروحك صاروا روح، بتروحي أنا رح روح، جرحي وجرحك جرح، واحد تنجرحي أنا المجروح، جرحي وجرحك جرح، واحد تنجرحي.

0: بدي بلش عن جديد نضيف بلا حشيش بدي اوعى هالدنيا بدي بكره واعيش بدي ادرس اخد شهاده بدي امي تفتخر فيي بدي اكون انسان عالي ما حدا يعلم علي حابب اكون انسان تاني كل يتمسك فيي واحد اربعة ثلاثة يعطوني مية عالمية زهقت قعدة الطريق زهقت الادمان والحبوب زهقت الاوبر والشم خيي انا بدي توب بدي اكون طبيعي بلا هموم بلا دق بدي اكون انسان واعي اعرف شو يعني لا
1: نو عم بنطر ساعتنا وتاني.

بضحك عبنات الناس لا انس شو صار كل ليلة بفع على الكاس بلحق لك على الموضوع بزواريب هالبنات لقط لك كم وحدة وباخده معي على هالبيت خيي بدمعك الثانية بندمعي بالحياة خيي حابب عيش مبارك.